الثانية 32 وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر. في عدد واحد يقول: يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه. وعدد 2 يقول: لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور: يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا، فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا، من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليبي 2: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان. فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه، وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب، بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي: هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني: إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب، ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب. جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسن ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

نفسي أقوله لكم إنه هو مراحمه جديدة في كل صباح. لو بكرة وقعتي ما تيأسيش وما تحسيش إنه ما تخليش عدو الخير يشككك في قرارك. قول لها لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم. كملي في قرارك، هو مراحمه متجددة. الترنيمة اللي جاية بتقول بمراحمك هغني طول الحياة.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن الصفة الثالثة من الصفات الأدبية، هي اسمها الرحمة. الرحمة هي الصورة المعبرة عن محبة الله، الإعلان المتجسد اللي بيعبر عن محبة الله. الله يحبنا، وتظهر هذه المحبة فيه الرحمة. مزمور 33:5: امتلأت الأرض من رحمة الرب، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. مزمور 57:10: لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. مزمور 63:3: لأن الرب صالح إلى الأبد، رحمته، كلمة رحمته كتير في العهد القديم وفي المزامير بشكل خاص. أفسس 2:4: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا به. غني في الرحمة، سخي في الرحمة. شفنا إزاي رحمة الله بتظهر في إيه؟ واحد، في غفرانه. غفران الله يقول كده: كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. غفران الله الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. فعلا هو يقول كده عن نفسه: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. قد محوتك غيما ذنوبك. الله غفر خطايانا، غفر خطايانا في الصليب، ونستمتع بهذا الغفران عند قبولنا له كمخلص لحياتنا. هو بالفعل غفر، مش محتاج تروح تقول له اغفر لي، لكن قول له أنا بقبل غفرانك لحياتي لأنه بالفعل غفر خطايانا. الحاجة التانية، بتظهر رحمته في أنه في طول أناته ولطفه. هو بالفعل غفر، لكنه بيعمل إيه؟ لكنه رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. مزمور 103. فين أناته بتظهر؟ لما ببقى لسه بعيد ويقعد ينتظرني يوم واثنين وشهر وسنة، طول أناته علي، على ضعفاتي، وأنا إصراري أن أروح للخطية برجلي، لازال بيكون طويل الروح وطويل الأنات علي. مراحمه لا تزول، مراحمه لا تزول. 3، انه بيبحث عني في وسط خطاياي، مش بس بيصبر علي لكنه بياخد خطوات ويجي. يقول عن في المثل بتاع الخروف الضال انه ترك 99 وعمل ايه؟ وذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. هي دي محبته، هي دي رحمته، اعلان رحمته انه يبحث عننا. وانا افتكر ان هو بحث عني ولقاني، وبيبحث عنك وعايز يلاقيك. 4، قمة الرحمة في الصليب. الصليب اللي أعلن من خلاله كل الرحمة، كل الرحمة، إنه قرر يموت بدل عنا، إنه يتحمل عقاب خطايانا مقابل إنه يدينا البراءة والتبرير. رحمة الله معلنة بكل صورها لينا. هذه الرحمة تقودنا للتواضع وعدم الدفاع عن أنفسنا، بمعنى أنا مش محتاج أحط مبررات لنفسي، هو بالفعل رحمني، استمتع برحمته. الرحمة كمان تقودني للتوبة. لما تشوف رحمة ربنا المعلنة بصورة كاملة تشجعني أنه أخذ خطوات وأقرب منه مش أبعد عنه. آخر حاجة، نتعلم أن نرحم بعضنا البعض كما رحمنا المسيح، نرحم نحن بعضنا البعض. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ربي يساعدنا نستمتع برحمة الله ونعيش نرحم بعضنا البعض. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

غيرك يشبع نفوس عاشت تعانى. تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: عايز أصلي النهاردة مع كل واحد وكل واحدة حاسس إن هو بيعدي في بحر كده وعمال يعوم ومش لاقي له آخر. هو وعد ان هو يكون معانا. الناس اللي رنموا المزمور ده كان ايام عزرا الملك، عزرا الكاتب، ولما رجعوا قال لك عندما رد الرب يساب يا صهيون، احنا ما كناش متخيلين احنا هنرجع تاني، احنا مسبيين ومنفيين في ارض بعيده وارض غريبه وعادات جديده وتقاليد جديده، ثقافه تانيه خالص، وخلاص احنا تعودنا على ان احنا نبقى عبيد. لكن اتفاجئوا عندما رد الرب يساب يا صهيون، صرنا مثل الحالمين. بس عارفين كانت الحاجة الجميلة ان بعديها على طول حينئذ كان فيه، لكن حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا وألسنتنا هاليلويا هاليلويا. الترنيمة اللي جاية بتقول انت السند والعون، بتقول كده ده يسوع الراعي ومفيش داعي لقلق او للخوف، انا هفضل واعي مش بدراعي هعدي اي ظروف.

نقف مع بعض واحنا يعني مزمور 145 بيقول الكلمات دي: ارفعك يا اله الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد. في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور الى دور يسبح اعمالك وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهك. بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدث. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل. هون عايز أقف النهاردة. الرب صالح للكل. الرب صالح للكل ومرحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك. أنا واحد من أعمال الرب ده على فكرة. أنا لازم أحمد الرب. صنعت إيديه بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. كفاية بقى نبرة الحزن ونبرة الألم ونبرة الكآبة، لكن بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. أول ما ألاقي الناس بتشتكي أنا كمان بعض أشتكي. النهاردة مش عايز أعمل كده، لكن النهاردة عايز أخذ الناس وأروح بيهم، أخذ الناس وأعرفهم، أخذ الناس وأكلمهم، أخذ الناس وخليهم يشوفوا عظمة وقدرة إلهنا. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة.

علي اسمه معا صالح وإلى الأبد رحمته. صالح وإلى الأبد رحمته. أيوب زمان قال له إيه في الآخر كده بعد 44 إصحاح كله شكوى وضربه، يعني عارف اللي هو إيه، طخ طخ طخ يطلع من حفرة يقع في دحديرة. في الآخر كده قال له، حد فاكر الآية المشهورة جدا اللي أيوب قالها؟ بسمع الأذن أما الآن هاللويا. هو مؤتي الأغاني في الليل، هو مؤتي الأغاني فين؟ في الليل، في الليل، حتى الليل الضلمة الطويل اللي الدموع بتبقى نازلة كده على السرير ومحدش شايفها، في الوقت ده هيجي بالأغنية، في الوقت ده هيجي بالفرح، في الوقت ده هيجي يرد سبي صهيون. حد يقول أمين؟ حد في الحتة دي من غير ما ترفعوا ايديكم طبعا، لأن هنرفع ايدينا كلنا، حد في الحتة دي الوقت ده؟

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمنحك الرب يوما سعيدا ونوما هادئا مريحا. أنا مش عارف اليوم شكله إيه، ومش عارف أتيت إلى النوم وإنت شكلك إيه، لكن على أي حال نحن نعيش في عصر معجزات بالنسبة لمن عاشوا في القرون الماضية. التلغراف، التليفون، السيارة، القطار، الطائرة، الراديو، الريكوردر، الفضاء، التلفزيون، الموبايل، الجراحة عن بعد، الفاكس، الإيميل، كلها تعتبر معجزات ومنجزات بالنسبة للقرون الماضية. لكن بالمناسبة يظل الهرم في مصر واحد من عجائب الدنيا السابع رغم مرور 7000 سنة على بنائه. العالم يجري وراء الجيد والجديد والمبهر والمؤثر، والثابت الوحيد في هذا العالم هو التغيير. الثابت هو التغيير، فكل شيء يتغير. المسيح أجرى معجزاته، ولا تزال معجزات المسيح معجزات، رغم أن الإنسان أنجز وأوجز وأجرى الكثير من الأمور التي تبدو اليوم لقرون سابقة معجزات، إلا أن المعجزات التي صنعها المسيح من أكثر من 20 قرن، 21 قرن، لا تزال معجزات. أجرى المسيح 35 معجزة سجلها لنا العهد الجديد، معجزات في الشفاء، معجزات في سد الإعواز، معجزات في الطبيعة، معجزات كثيرة، وهم مش 35 بس، لكن آيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وبالطبع لما الرب يسوع يشبع 5000 دي تبقى معجزة واحدة؟ لا، ده يبقى 5000 معجزة. لما الرب يبرئ 10 بورص دي معجزة واحدة؟ لا، دول 10 معجزات. لما الرب يبرئ 2 عميان دي معجزة واحدة؟ لا، دول 2. آيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه. لكن المسيح، وخلي بالك من الموضوع، قارن بين معجزات الله وكلمة الله. هل نستطيع أن نفاضل بين معجزات المسيح والكلمة المكتوبة بين أيدينا؟ المسيح قارن بينهما، فكيف كانت المقارنة؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال إلى الآية، آية اليوم من رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 الآية 23، بطرس الأولى 1 23، تقول الآية: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. أكرر الآية، بطرس الأولى 1 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. بطرس الأولى 1 23. كرر الآية معي للمرة الأخيرة: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فكر من فضلك، كيف تقارن بين معجزات الله وكلمة الله؟ فكر. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بإخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل تناولنا معا الآية بطرس الأولى 1:23، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، بطرس الأولى 1:23. وقبل الفاصل طرحت أيضا السؤال، كيف نقارن أو نفاضل بين معجزات الله وكلمة الله؟ هل قارن المسيح بين المعجزات والكلمة؟ أقول نعم نعم نعم نعم. في بشارة لوقا أصحاح 16 نقرأ قصة الغني ولعازر. الغني ولعازر، الغني ولعازر، الغني مات ولعازر مات، الغني راح للجحيم ولعازر ذهب إلى حضن إبراهيم، والغني في الجحيم قال يا أبتي إبراهيم أسألك إذن أن ترسل لعازر إلى بيت أبي لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال إبراهيم، لوقا 16:29، قال عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. الغني، لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. قال إبراهيم، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، يعني من الكتب، يعني من المكتوب، يعني من الكلمة المقدسة، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، يعني معجزة، معجزة قيامة من الأموات، لأن الإيمان ليس بالمعجزة، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. بالإيمان نؤمن وبالإيمان نسلك، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فكر، هل يمكن أن تثق في كلمة الله أكثر من المعجزة؟ فكر. وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سألت منذ قليل: هل نحن نسلك بالإيمان أم بالعيان؟ نحن بالإيمان نسلك لا بالعيان، كما يقول بولس في كورنثوس الثانية 5-7. هل أنت إيمانك يتوقف على المعجزة أم على شخص الرب، على كلمة الرب؟ منذ قليل تأملنا في لوقا 16، حيث يقول الرب على فم إبراهيم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. لذا أدعوك أن تضع التحدي والتطبيق أمام عينيك. يا رب، أنا حتى لو لم تحدث المعجزة سأستمر في ثقتي بك. يا رب، أنت جدير باتباعي. يا رب، أنت جدير أن أضع ثقتي فيك، سواء تمت المعجزة أو لم تتم. إنني أؤمن بالمعجزات، لكنني أؤمن بك كرب المعجزات. إنني أؤمن بالكلمة المقدسة الموجودة بين يدي. نعم، ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح. يا نعمة عهدا ضمني إلى مخلصي الوحيد، إني لربي وهو لي دوما لدهر الداهرين. يا رب ثبتني وكن ممتلكا إرادتي، درب حياتي سيدي في منهج القداسة. حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر مجيد يوم سعيد، يوم اختصاصي بالوحيد. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. فعندما يأتي المساء، ضع رأسك على وسادة الثقة فيه، اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 131، ترنيمة المصاعد لداود.
2: يا رب، لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير.

النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جداً إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها؟ ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها. ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايماً بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جداً ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم. هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على اللي أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك
سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهم برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر، وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين. لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك أيا كان حجمه، وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم إن أنا اللي شايف، وأنا اللي بكافئ، وأنا اللي بكمل على الدور بتاعك، وبتمم المعجزة بينا إحنا الاتنين. وافتكر كويس، أنت شغال معايا مش شغال عندي، لأ معايا، ودي تفرق قوي. إحنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وأنا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور. أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم، وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم. لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم، ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية، ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي. وحودوا جامد في نص السكة، وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بذراعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عينيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه. ما تكسلوش وتتهاونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي. واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس، هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن إحنا في شراكة سوا، أنتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

يا كل اللي بتشوفني عارف ايه أسوأ أنواع الإدمانات؟ إدمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة أو فشل أو غدر أو خيانة أو فقد إلى آخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا إيه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، أطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل إيه في الضغط؟ بيعمل إيه في السكر؟ بيعمل إيه في القولون العصبي؟ بيعمل إيه في جهاز المناعة كله؟ أرجوك أنا عايز أساعدك النهاردة إزاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة. أرجوك، واحد، تذكر أن ما مضى قد مضى ولن يعود مرة أخرى. اتنين، أرجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني أول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل اي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل اي هواية، روح قابل اصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جدا، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب احسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

أهلا بيكم معانا النهاردة في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن التواصل ومستويات التواصل المختلفة والخطوط الحمراء اللي لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنتواصل مع اللي حوالينا. في كل العلاقات في تواصل، مع جوزي أنا بتواصل، مع أولادي أنا بتواصل، وحتى مع صحابي، فلازم نخلي بالنا قوي إيه اللي هيخلي التواصل ده مريح والعلاقة دي مريحة. كذا دراسة أجمعوا إن في 5 مستويات للتواصل، وكل لما بنوصل للمستوى الأعمق أو الرابع والخامس بتكون العلاقة أقرب وصحية أكتر ومريحة وكمان مفيدة ليا. أول مستوى هو المحادثة السطحية، اللي هو لما بخش السوبر ماركت وبقول للراجل اللي قاعد على الكاشير مثلاً إزايك عامل إيه؟ أنا مش مستني إنه يرد عليا، ولا هو هيقولي أعماقه وعامل إيه وإيه مشاكله. دي بتبقى المستوى الأول اللي فيها بس كلمتين ورد غطاهم. المستوى الثاني هو مستوى الحقائق، اللي فيه شوية تفاصيل عامة كده، بقول لأولادي خدوا الجاكيت معاكم النهاردة وانتوا نازلين المدرسة عشان الجو برد أو الدنيا هتمطر، أو بقول لجوزي ها النهاردة عندك اجتماع لغاية الساعة كام، هترجع الساعة كام. دي حقائق فقط لا غير. المستوى الثالث هو الآراء والحلول. الآراء والحلول يعني مثلا لو بنتي رجعت لي من المدرسة وبتقول لي عندها مشكلة، فأنا أقوم قايلة لها طيب الحل إنك بكرة تروحي للمديرة وتقولي لها تعمل كذا كذا وتحلي المشكلة بالطريقة الفلانية، أو بتقولي لجوزك مثلا لا ما دام مامتك زعلت منك أنا رأيي تجيب لها كيكة وتعدي عليها وتشرح لها فين المشكلة. المستوى الرابع هو مستوى المشاعر، والحتة ديت مش دايما بندخل فيها في العلاقات، وكتير قوي بنقف قبليها ونقف بس عند حلول المشاكل والآراء في المشاكل وخلاص، لكن الحقيقة بتعمق قوي العلاقة لما بنخش في المستوى الرابع والخامس. يعني مثلا لو بنتي حصل لها المشكلة دي في المدرسة، بعد كده أقول لها طب وحسيتي بإيه لما المدرسة ما سمعتكيش؟ طب وكنتي نفسك إن هي تسمعك قد إيه؟ طب وكنتي نفسك تقولي لها إيه وما قلتيهوش؟ أو أقول لزوجي مثلا راجع بيحكي عن مشكلة حصلت مع مديره وبصله نظرة معينة، أقول له طب ولما بصله كده حسيت بإيه؟ واسمعه وركز معاه وهو بيتكلم، لأنه عمره ما هيتكلم من غير ما أكون مركزة معاه. والمستوى الخامس هو المستوى العميق جدا، وهو مستوى الشفافية، اللي فيه أنا بطلع كل أعماقي، اللي فيه ممكن جوزي يقوم قايل لي آه أنا لما المدير يبصل لي كده أنا حسيت بالخزي، افتكرت لما بابايا كان بيبص لي النظرة دي وأنا صغير زمان. فهو عرى نفسه خالص، كشف جدا عن أعماقه. الحاجات دي مهمة قوي إن إحنا نوصل لها في علاقتنا القريبة، مهمة قوي وإحنا بنتواصل إن إحنا نتيح الفرصة والجو الآمن للي قدامي إن هو يوصل للحتة دي. عشان كده لازم نخلي بالنا من بعض النقط وإحنا بنتواصل، وبالذات لما بنخش في المستوى الرابع والخامس، علشان يبقى اللي قدامي مستريح يشارك وأبقى أنا مستريحة وأنا بسمعه. مهم جداً أول حاجة إنه ما يبقاش فيه أي سخرية أو أي استخفاف بالمشاعر، لأن حتى لو أنت شايفة إن الموضوع مش مستاهل إن هي بنتك تخاف للدرجة دي، هي خايفة، فأنت لازم تقدري مشاعرها وتحسي بهي ممكن تكون حاسة بإيه. لما جوزك يشاركك بإحساس بخزي ما تقوليلوش لا ده أنت حلوة قوي، ده أنت شاطر قوي، ولا تهرجي عليه ولا تتريقي. مهم قوي إن أنا أقدر لما بيخش في المستوى الرابع والخامس. تاني نقطة، حافظوا على التواصل البصري ما بين بعض. ما ينفعش يبقى هو بيحكي لك عن حاجة عميقة زي دي وانتي بتقلبي في حلة الملوخية. ما ينفعش تبقي انتي بتشرحي له حاجة مهمة جدا حصلت معاكي وانتي قلقانة منها او انتي خايفة منها، وهو قاعد على التليفون بيقلب في تشاتس وبيبص على حاجة تانية. لو بتبصوا عينيكوا في عينين بعض هيقدر التواصل ده يوصل للمستوى الرابع والخامس. الاستماع الجيد هي تالت نقطة. الاستماع الجيد كتير قوي مننا ما بيعرفش يكمل القصة أو ما بيعرفش يخش في المستوى الأكتر، لأنه حد بيقطعه اللي قدامه بيقطعه، أو بينطله على حلول خلاص خلاص خلاص أنا فهمتك، أو بيستنتج حاجات. لا، سيبها تتكلم، سيبيه يشرح نفسه، مش لازم تدوري له على حل. كتير قوي من الرجالة بالذات بيحلوا المشكلة اللي قدامهم. مع الولاد بيفرق قوي إن احنا نفضل نسمعهم وما نجريش وننط على استنتاجات عشان هو حكى حاجة. لا، أسيبه يحكي وهو اللي يقول الاستنتاجات بتاعته. الحتة الخطر اللي بتخلي كتير قوي من الأزواج مش قادرين يخشوا
في الحتة الصعبة اللي زي المثل اللي اديته لكم، أصل بابايا كان بيبص لي كده، لأن يمكن هي تمسك في الضعف ده ويوم تاني أقول لها أنا متضايق تقولي طبعا ما أنت باباك كان بيبص لك لتحت وكنت بتحس بأنك قليل. ما ينفعش ما ينفعش نستخدم ضعف شريكي شارك بيه معايا واتكلم معايا عليه وأقوم أنا مستخدماه ضده في خناقة تانية أو في وقت تاني. دي حتة مقدسة، دي حتة فيها حساسية جامدة، دي حتة فيها ضعف قوي، لازم نحتوي بعض مش ندوس على بعض. وآخر حاجة لازم نخلي بالنا منها إن إحنا ما يبقاش التواصل ما بيننا ولا سلبي، يعني أنا قاعد ما ببصش وما بردش ولا بهز راسي ولا أي حاجة، هي بتكلم نفسها وبتكلم الحيطة وبتكلم الكرسي اللي أنا قاعد عليه، ولا في عنف أو ما أنا مزعق أول ما هي تقول حاجة، إيه ده ما تحسش بكده خالص. لازم يبقى فيه أنا بسمع وبستقبل وبحس باللي قدامي ومركزة مع اللي قدامي، لأن دي حاجة مهمة. التواصل العميق بيبقى فيه إحنا حاسين ببعض ومدين لبعض فرصة نتكلم وعايزين نخش في عمق مع بعض وكمان مستمتعين ببعض، وبيضمن إن إحنا هنقرب من بعض أكتر وهيبقى فيه علاقة صحية ما بيننا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

تعالوا بينا نشوف الفرق بين العلم التشغيلي اللي نقدر نمارسه في الوقت الحاضر في المعامل ونقدر نحصل على النتائج بتاعته، وده زي ما بنقول انه بيشترك فيه المؤمن وغير المؤمن وبيعملوا نفس التجارب تحت نفس الظروف بيجدوا نفس النتائج. ده مختلف تماما عن علم الأصول أو العلم التاريخي اللي أحداث حصلت في الماضي ومش ممكن إنها تتكرر في الحاضر، ده يعتمد على نقطة البداية. تعالوا نعمل تدريب صغير عايزكم تشتركوا معايا فيه. فأنا هحط على السكرين اللي قدامنا صورة قوسين محطوطين قدامكم زي ما أنتوا شايفين، وسؤالي ليكم ماذا كان هذا الشكل في الأصل؟ وعايزك وانت بتتفرج تحط تصور في ذهنك ايه كان شكل القوسين دول في الأصل. تعال أعرض عليك بعض الاحتمالات. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. كم واحد فيكم فكر في نمرة دي انه كان دايرة كاملة؟ اعتقد ان معظمنا او عدد كبير مننا فكر انه يكون دي، بس لانني ما عنديش معلومات عنه في الاصل ما اقدرش ارسمه، ما اقدرش اتخيله. في الحقيقة انه الشكل كان مرسوم كقوسين في الاصل وما فيش حاجة ناقصة خالص. انا بمجرد ان انا حطيت السؤال قدامكم ما هو هذا الشكل في الاصل، ده خلاك انت تفكر انك تعمل له شكل في الاصل، وده اللي بيحصل معانا في العلوم التطبيقية وعلوم الاصول. احنا بنجد الحفريات في الحاضر، بنحاول نتخيل كان شكلها ايه والظروف اللي عاشت فيها في الماضي كان شكلها ايه. احنا عندنا تفاعلات الحياة الكيماوية اللي نعرفها في الوقت الحاضر، بنحاول نتخيل طب في الاصل كان شكلها ايه. لكن في الحقيقة انه علم الاصول يعتمد على نقطة البداية، فإذا كانت البداية بداية إلحادية تقول إن الله غير موجود بالمرة، بنحاول نفسر الظواهر الطبيعية باستثناء وجود الله الخالق، ودي فيها مشكلة كبيرة لأن المادة لا تخلق نفسها، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ده أول قانون في الطبيعة. فالمادة لا تستحدث من العدم، لكن عشان تلغي الله الخالق لازم تقبل إن المادة لازم تستحدث من العدم، فأنت بتخالف قانون الطبيعة في أول افتراض بتحطه علشان تؤمن بنظرية النشوء والارتقاء أو بنظرية البيج بانج. لكن إحنا لما نبدأ بكلمة الله الصادقة بنعرف منها إنه الله الخالق القادر إنه يخلق من لا شيء، هو الإله اللي صنع كل هذا الكون واللي صنع كل هذه المخلوقات واللي خلق الإنسان على صورته عشان يكون على رأس الخليقة اللي صنعها الله. تعالوا بينا ندرس هذه القضايا بذهن متفتح، تعالوا بينا ندرس هذه القضايا بمنطق مفتوح علشان نقبل فيه فكر الله، ونشوف لو بصينا بنضارة الله للعالم من خلال الكتاب المقدس هنقدر نوصل للحقائق ولا لأ.

رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر. في عدد واحد يقول: يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه. وعدد 2 يقول: لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور: يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا، فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا، من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليبي 2: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان. مفيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه، وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب، بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي: هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني: إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب، ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب. جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. واحنا صغيرين كنا بنفتكر ان في حاجات هتفضل ثابته طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول اصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف ان الدنيا ايه، بتتغير، الاماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لان كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجوده، او في علاقات في حياتها اتكسرت، او في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعها منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف ان احنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة انه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لان احنا دايما في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان الثابت الوحيد هو امسا واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من برنامجنا رحلة معرفة. هنتكلم عن الصفة السبعة من صفات الله الأدبية، الأمانة. والأمانة بتعبر عن فكرتين. الفكرة الأولى إن الله لا يتغير في صفاته وطبيعته، لكن كمان لا يغير كلامه. الله أمين يعني ثابت، الله أمين يعني لما بيوعد وعد بيعمله. يقول كده في نحمية 1:5: أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظيه وصاياه. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ ده في سفر العدد 23:19. إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. في مراسي أرمية 3:22-23. حقيقة الله أمين لا يتغير، الرب حافظ الأمانة، لأني أنا الرب لا أتغير. ملاخي 3:6 يقول كده: لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. مزمور 100:5. رسول بولس في رسالة رومية أصحاح 3 يقول كده: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ ويرجع يكمل يقول: حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. كورنثوس الأولى 10:13. الآية دي بتتكلم عن إزاي أمانة الله في وقت الألم معنا. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طيب الله فين بقى؟ يقول: ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ، المخرج لتستطيع أن تحتمل. في وسط الضغوط إبليس يضغطك والعالم ويدخلك في ركن كده ومش عارف تخرج منه، الله أمين يخرج من الحبس أنفسنا، خرجنا من الضيقات ويعرف يباركنا. افتكر كلنا الآية اللي كلنا عارفينها: لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والذين هم مدعوون حسب قصده، في رومية 8:28. تيموثاوس 2:2-13: إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا.

لن يقدر أن ينكر نفسه، بيعبر عن الفكرتين في الآية ديت. يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يا بختنا إننا نتبع الله الأمين الذي لا يتغير. حنا الأولى 1:9، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. أمنته بتخليه يقبل توبتنا طول الوقت، إننا نرجع ليه ويستقبلنا بكل حب. أمانة الله تجعلنا نثق فيه لأنه لا يتغير. أمانة الله تجعلنا ننتظره في الصلاة لأنه أمين ويحقق مشيئته لبركة حياتنا. أمانة الله تشجعنا أننا نكون مخلصين إحنا كمان، ونعيش بالأمانة معاه ومع أنفسنا ومع الآخرين. رحلة جميلة من معرفة الله. أشجعك بشدة، خد خطوات قرب من ربنا للبحر الذي لا يعبر، بحر معرفة تستمتع فيه في معرفتك مش عنه لكن بشخصه في العلاقة معاه. الرب يحفظكم ويبارككم. آمين.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا خبرة بقد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. كلمات المزمور دي بحبها قوي، في ظل كل الظروف الصعبة والتقيلة اللي احنا بنعدي بيها، في ظل ما احنا شايفين انه العالم حوالينا بينهار، في ظل ما احنا شايفين الظلم والموت والشر هو اللي بيسود، محتاجين سلام الله، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبنا، يحفظ أفكارنا، يحفظ نفسنا الوقت اللي جاي من الانهيار. اطلب معايا وقول له: يا رب انت ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. مش عايز اتكل تاني يا رب على أي أمور، مش عايز اتكل على مال ولا على علاقات ولا على أي ضمان تاني، أنا عايز اتكالي يكون عليك وحدك وسلامي فيك أنت بس. قول معايا الترنيمة دي: سلامك فائق العقول.

وانا ليه اخاف وانت الاله؟ قلوب الملوك في ايدك، جدول مياه، وسط الاوجاع وفي الاتعاب تديني نور يا رب، نصرة تفتح ابواب.

خلينا نفتكر مع بعض كام مرة الله حفظنا فيها، كام مرة حسيت إن ربنا بجناحه بيظللك، كام مرة حسيت إنه بيخبيك في حضنه في وسط الشر، في وسط الألم، في وسط مشاكل كتير ما كنتش تعرف إزاي ممكن تطلع منها. خد وقت كده تشكره وتقوله أشكرك على كل مرة إيديك غطتني، في كل مرة حضنك سطرني، في كل مرة حمايتك ما فرقتنيش. اطمن خايف ليه؟

كلمات التميمة اللي جاية بتقول ما فارقنيش أبداً أبداً، إحسانك ما فارقنيش من وانا حتى لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش.

دوب قلبي يا رب، دوب قلبي بحنانك، خليني اتسيبي وانا ساجد قدامك بحب ما ينتهيش.

صلي معايا الكلمات دي، قول يا رب أشكرك لأجل حفظك ورعايتك وحمايتك لينا. شكرا لأننا مش متسابين ولا للظروف ولا للناس ولا للشر ولا للأحداث اللي بتحصل في العالم، لكن أشكرك يا رب لأنك ليك في حياتنا خطة عظيمة، وكل حاجة بتحصل في حياتنا أنت ليك سلطان عليها. وحتى إن سمحت يا رب نعدي بوقت ضيق أو وقت صعب، أنت هتكون معانا، أنت هتكون وسطينا في أتون النار، هتنقذنا، هتدينا سلام، هتخرجنا متنقيين ومتغيرين على صورتك وشبهك، هتفرحنا بوجودك معانا وهتمسح دموعنا.

يا رب بنثق إنه ليس من صعب أو ضيق أنت ما غلبتوش، لأنك قلت في كلمتك في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمنحك الرب يوما سعيدا ونوما هادئا مريحا. أنا مش عارف اليوم شكله إيه، ومش عارف أتيت إلى النوم وإنت شكلك إيه، لكن على أي حال نحن نعيش في عصر معجزات بالنسبة لمن عاشوا في القرون الماضية. التلغراف، التليفون، السيارة، القطار، الطائرة، الراديو، الريكوردر، الفضاء، التلفزيون، الموبايل، الجراحة عن بعد، الفاكس، الإيميل، كلها تعتبر معجزات ومنجزات بالنسبة للقرون الماضية. لكن بالمناسبة يظل الهرم في مصر واحد من عجائب الدنيا السبع رغم مرور 7000 سنة على بنائه. العالم يجري وراء الجيد والجديد والمبهر والمؤثر، والثابت الوحيد في هذا العالم هو التغيير. الثابت هو التغيير، فكل شيء يتغير. المسيح أجرى معجزاته، ولا تزال معجزات المسيح معجزات، رغم أن الإنسان أنجز وأوجز وأجرى الكثير من الأمور التي تبدو اليوم لقرون سابقة معجزات، إلا أن المعجزات التي صنعها المسيح من أكثر من 20 قرن، 21 قرن، لا تزال معجزات. أجرى المسيح 35 معجزة سجلها لنا العهد الجديد، معجزات في الشفاء، معجزات في سد الإعواز، معجزات في الطبيعة، معجزات كثيرة، وهم مش 35 بس، لكن آيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وبالطبع لما الرب يسوع يشبع 5000 دي تبقى معجزة واحدة؟ لا، دي يبقى 5000 معجزة. لما الرب يبرئ 10 بورص دي معجزة واحدة؟ لا، دول 10 معجزات. لما الرب يبرئ 2 عميان دي معجزة واحدة؟ لا، دول 2. آيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه. لكن المسيح، وخلي بالك من الموضوع، قارن بين معجزات الله وكلمة الله. هل نستطيع أن نفاضل بين معجزات المسيح والكلمة المكتوبة بين أيدينا؟ المسيح قارن بينهما، فكيف كانت المقارنة؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال إلى الآية، آية اليوم من رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 الآية 23، بطرس الأولى 1 23، تقول الآية: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. أكرر الآية، بطرس الأولى 1 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. بطرس الأولى 1 23، كرر الآية معي للمرة الأخيرة: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فكر من فضلك، كيف تقارن بين معجزات الله وكلمة الله؟ فكر. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بإخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل تناولنا معا الآية بطرس الأولى 1:23، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، بطرس الأولى 1:23. وقبل الفاصل طرحت أيضا السؤال، كيف نقارن أو نفاضل بين معجزات الله وكلمة الله؟ هل قارن المسيح بين المعجزات والكلمة؟ أقول نعم نعم نعم نعم. في بشارة لوقا أصحاح 16 نقرأ قصة الغني ولعازر. الغني ولعازر، الغني ولعازر، الغني مات ولعازر مات. الغني راح للجحيم ولعازر ذهب إلى حضن إبراهيم. والغني في الجحيم قال يا أبتي إبراهيم، أسألك إذن أن ترسل لعازر إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال إبراهيم، لوقا 16:29، قال عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. الغني، لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. قال إبراهيم، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، يعني من الكتب، يعني من المكتوب، يعني من الكلمة المقدسة، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، يعني معجزة، معجزة قيامة من الأموات. لأن الإيمان ليس بالمعجزة، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. بالإيمان نؤمن وبالإيمان نسلك، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فكر، هل يمكن أن تثق في كلمة الله أكثر من المعجزة؟ فكر. وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سألت منذ قليل: هل نحن نسلك بالإيمان أم بالعيان؟ نحن بالإيمان نسلك لا بالعيان، كما يقول بولس في كورنثوس الثانية 5-7. هل أنت إيمانك يتوقف على المعجزة أم على شخص الرب، على كلمة الرب؟ منذ قليل تأملنا في لوقا 16، حيث يقول الرب على فم إبراهيم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. لذا أدعوك أن تضع التحدي والتطبيق أمام عينيك. يا رب، أنا حتى لو لم تحدث المعجزة سأستمر في ثقتي بك. يا رب، أنت جدير باتباعي. يا رب، أنت جدير أن أضع ثقتي فيك، سواء تمت المعجزة أو لم تتم. إنني أؤمن بالمعجزات، لكنني أؤمن بك كرب المعجزات. إنني أؤمن بالكلمة المقدسة الموجودة بين يدي. نعم، ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح. أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح. يا نعمة عهدا ضمني إلى مخلص الوحيد، إني لربي وهو لي دوما لدهر الداهرين. يا رب ثبتني وكن ممتلكا إرادتي، درب حياتي سيدي في منهج القداسة. حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر مجيد، يوم سعيد، يوم اختصاصي بالوحيد. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. فعندما يأتي المساء، ضع رأسك على وسادة الثقة فيه، اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 108 تسبيحة، مزمور لداود. ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك، لكي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي. الله قد تكلم بقدسه، أبتهج أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت. لي جلعاد لي منسة، أفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي، على أدوم أطرح نعلي. يا فلسطين اهتفي علي. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان. بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرزكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكن

أسمعكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26. فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12 22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس. والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة أنت بتدي إبليس الفرصة أن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز.
الكذب كان هيخلي صورته مختلفة، دايما ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغدا يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايما يشرب ويسكي مع الغدا. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغدا خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى إيه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب إيه؟ الولد بكل تلقائية قال له أنا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش بابا هيشرب إيه. الأب أول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون، قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الأب قرر إنه هيبطل تماماً يشرب ويسكي. اللي عايز أطلع بيه من القصة دي إن ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زينا. من قلبي بترجى كل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني، أرجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلوني مبتسماً.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن القيمة بتاعة المرأة. في حاجات كتير قوي بتأثر علينا طول ما احنا عايشين في حياتنا في التربية. هنتكلم على الحاجات اللي بتأثر في التربية قدام، والمجتمع اللي احنا عايشين فيه بتحطنا في قوالب مختلفة، والقوالب دي هي اللي بتحدد شكلنا أكتر من القيمة الحقيقية بتاعتنا. احنا قدامنا أمثلة كتير قوي قوي من حاجات حوالينا بتخلينا نعيش الحياة بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها أو اللي احنا فاكرين إنها هي الممكن تكون. زي إيه؟ إحساسي بذاتي ومين أنا ممكن يتأثر جامد قوي بالناس اللي حوالينا إيه اللي شايفانا. فأنا ممكن أكون في وقت حاسة إن أنا المفروض أكون الست المتحكمة المتسلطة، السلوجن اللي طالع اليومين دول بتاع strong independent woman، فأنا يبقى حياتي هي متركزة إن أنا مش محتاجة حد، أنا عايزة أعمل اللي أنا عايزاه، الكارير بتاعي هو ده اللي أنا عايزاه، فبالتالي أنا بدوس على حاجات تانية منها دوري كأم أو كامرأة أو كزوجة بيروح في النص، وأنا بدافع على إن أنا أثبت رجلي إن أنا أبقى الـ strong independent woman. أوقات تانية بكون الزوجة أو الأم اللي بتلاقي قيمتها مجرد من أطفالها، فأنا إيه اللي بعمله؟ أنا بجرجر العيال معايا في كل حاجة، لازم يتعلموا تمارين، لازم يبقى عندهم جميع أنواع الرياضة يتعلموها، لازم يكون عندهم حاجة فنية يتعلموها، لازم يروحوا يتعلموا آلة موسيقية، وأفضل أزق على عيالي لحد ما أوصل لمرحلة إن عيالي هيفتصوا مني. ده برضو مش صح. المهم إن أنا أبقى عارفة كمان أنا بعمل كده ليه. أوقات كتير قوي أنا بعمل الحاجات دي عشان دي الحاجة اللي بتديني قيمة، فبقى قاعدة مثلا في الماميز جروب في النادي بتفاخر بابني اللي طلع الأول، أو بتفاخر ببنتي اللي خدت ميدالية في السباحة، أو بشوف مش عارفة ده ابني هو اللي دخل الجون أول واحد. والحاجات دي كلها في الآخر أنا بعملها بهدف إن أنا شايفة إن هو ده اللي هيديني القيمة. في حاجات تانية بتخليني أنا مش عارفة القيمة بتاعتي دي تاهت مني فين، أنا فين تفاصيل حياتي، أنا فين الحاجات اللي بتشكل شخصيتي كأنا واحدة مختلفة عن الباقي. أوقات كتير قوي أنا ببقى عايزة عندي رغبة إن أنا أحافظ على الصورة بتاعتي بالطريقة اللي الناس التانية شايفينها، فأنا عايزة المظهر بتاعي يبان إنه أنا شايفة أن الست اللطيفة الحلوة اللي بتقول نكت هي دي الست المقبولة، فأنا بالتالي ده اللي أنا بعمله، أقعد في أي حتة أبتدي أحاول أبقى الست اللطيفة اللي بتقول نكت رغم أن دي مش شخصيتي، فده أصلاً بيعمل علي سترس ويعمل علي ضغط، فأنا أبقى مش أنا هويتي بتضيع في الحاجات دي. أوقات كتير قوي الهوية اللي احنا بنخلقها دي عشان نكسب الحب والقبول والانتباه والأمان

بتبقى خلاص دخلة فينا قوي لدرجة ان احنا بنبقى متعودين عليها قوي وما بنبقاش واعيين. وفي مرحلة من مراحل حياتنا هنيجي نقول هو انا فين، انا رحت فين. وفي امهات تانية بتعمل حاجة مختلفة خالص، ان بيبقى اهم حاجة عندها هي المظهر الخارجي ليها. فانا بضيع وقت كتير قوي ان انا ادور على احسن براندات في الشوبينج واحسن براندات في المكياج واحسن براندات في اللي يديني المظهر اللائق اللي انا شايفة ان هو ده برضو اللي هيديني قيمة. نرجع تاني ونقول في الاخر ايه اللي بيديني قيمة؟ هل الحاجات دي؟ اوقات كتيرة قوي ان انا بحس ان قيمتي في الانجازات، فانا لازم انجز، لازم يومي يبقى منجز، اعمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي لان هي دي اللي هتديني قيمة. أوقات كتيرة قوي ببقى حاسة إن القيمة بتاعتي هتيجي من الممتلكات، فأعود أزق على نفسي علشان أدبر من هنا ومن هنا علشان يبقى عندي ممتلكات زي الناس اللي حوالي، وأعمل ستريس على جوزي إن لازم نجيب شاليه زي فلانة، أو لازم عربيتنا تبقى زي فلان، أو لازم أدخل ابني المدرسة الفلانية. الحاجات دي كلها مش هي اللي بتديني القيمة. أنا محتاجة أوعى لقيمتي أنا شايفاها فيه بالظبط. أنا هويتي وقيمتي جاية إن أنا في عينين المسيح مميزة، أنا بنته. هنتكلم في الحلقة الجاية هو بقى شايفني إزاي، مش أنا اللي شايفة نفسي إزاي أو المجتمع شايفني إزاي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا في سلسلة الحلقات اللي إحنا بنعرضها الآن بنحط العدسة بتاعة العلوم التطبيقية علشان ندرس بيها الظواهر الطبيعية اللي حوالينا ونشوف هل دي بتتفق مع فكر الكتاب المقدس في الخلق ولا بتتفق مع فكر النشوء والارتقاء اللي بيعتمد على أن المادة هي كل شيء وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة ممكن وينبغي أن تفسر كل الأشياء. فلا نشوفه في السكرين اللي قدامنا هو صورة للحفريات، وأول ما بنقول كلمة حفريات معناها أن دي كائنات كانت حية في وقت من الأوقات وبعدين ماتت وبعدين تحفرت. تحفرت يعني إيه؟ يعني الكالسيوم وأملاح تانية دخلت فيها فاحتفظت بشكلها، وعادة بتكون أجزاء عظمية، لكن برضو الأجزاء الرخوة ممكن يحصل فيها تحفر. وأول ما نشوف الحفريات نقول الحفريات دي محتاجة ملايين السنين علشان تتكون، وده اللي هنحاول ندرسه مع بعض. الحفريات يمكن تفسيرها بوضوح من خلال طوفان نوح ومن خلال الأحداث اللي حصلت وأثرت على تكوين حفريات كتيرة في العالم، وحتى كونت مقابر للحفريات لديناصورات ولعظام أخرى. السؤال اللي عايز أسأله دلوقتي، كم يستغرق تكوين الحفريات؟ وعايزك وانت بتفكر تحط رقم في مخك. عادة هنقول آلاف السنين، ملايين السنين، لكن تعالوا نشوف العالم ده قال إيه. التحجر عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين، فالحفريات مش محتاجة آلاف أو ملايين السنين، ممكن تحصل في عدة ساعات. هي تعتمد على الظروف اللي اتحطت فيها العظمة دي. إذا كانت الظروف دي مليانة بالأملاح بالضغط بالحرارة هتتحفر بسرعة. لو حطيت العظمة دي في ظروف ما فيهاش الأملاح العالية وما فيهاش الضغط والحرارة وسبتها ملايين السنين عمرها ما هتتحفر، اللي هيحصل انها تتحلل. فالعالم ده بيقول التحجر أو التحفر، إن يبقى حفرية يعني، عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين. الزمن الذي تستغرقه العظمة لتتشبع بالمواد المعدنية متغير بدرجة عالية، لأن زي ما قلنا الحفريات أو التحفر معناه إن الجسم ده اتملى بالمعادن، وده يعتمد على البيئة اللي اتحط فيها هذا الجسم. إذا حملت المياه الجوفية الكثير من المواد المعدنية المذابة فستحدث عملية التحفر بسرعة. العظام الحديثة التي تقع في الينابيع المعدنية قد تتشبع بالمعادن في غضون أسابيع. يعني لو جبت عظمة وحطها في مياه معدنية مليانة بالمعادن وتحت ظروف ضغط معينة وحرارة معينة هتتحفر في غضون أسابيع. ففكرة إن الحفريات محتاجة ملايين السنين لازم نفكر فيها بصورة جدية وبصورة مختلفة بناء على العلم اللي احنا بنقدمه دلوقتي. فالحفريات تتكون بناء على الظروف اللي اتحطت فيها، مش على المدة الزمنية اللي قعدت في هذا المكان. لو في معادن كافية هيحصل الحفريات بصورة سريعة جدا. عايز اوريكم مثال لحفرية حصل فيها التحفر بصورة سريعة جدا جدا. فده حيوان اسمه إكتيوسورس، والتحفر ودي حفرية حقيقية على فكرة، دي مش رسمة. بصوا على السهم بيورينا ان الإكتيوسورس ده كان بيولد. الولادة دي ما تاخدش ملايين السنين، دي حاجة حصلت بسرعة جدا وحصلت في وقت سريع قوي، وده ممكن نفسره بطوفان نوح، لأن كان في مد، كان في طينة شديدة مع مياه شديدة مع أملاح شديدة، والأملاح الشديدة دي كلها كونت الحفرية بسرعة. عايز أوريكم في الجزء الثاني من الصورة دي سمكة بتاكل سمكة، ودي حفرية، دي مش صورة احنا رسمينها، دي حفرية موجودة. فسمكة بتاكل سمكة دي ما تحتاجش ملايين السنين، ده حدث مفاجئ. ماتت السمكتين دولة، السمكة اللي بتاكل واللي بتتاكل، ماتوا فجأة بطوفان نوح الشديد اللي كان فيه كمية من المد وكمية من الطينة فيها أملاح عالية جدا جدا جدا، وفي زمن قليل اتكونت الحفرية. وعلشان كده محتاجين
نحط نظارة الكتاب المقدس وفهمنا للتاريخ وفهمنا للعلم من خلال كلمة الله الصادقة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، فعدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد 2 يقول لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليبي 2 لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان، فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه. وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي، هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني،

إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب، ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب. جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط، بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقول له رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب إيه مش شوكي من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيكي نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيكي نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعم اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. ابتدينا وقلنا إنه المعرفة مبنية على معرفة عقلية ثم إدراك ثم اختبار في حياتي وسلوك بعيشه. الحقيقة أنا ما أقدرش أمشي رحلة المعرفة دي غير بوجود الروح القدس. روح القدس هو روح الحكمة والإعلان في معرفته، ودي كانت صلاة بولس في أفسس 1:17: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان. والحقيقة بولس يقول لنا ليه وجود الروح القدس في حياتنا مهمة في المعرفة دي، لأنه لا يعرف أحد شخص الله إلا روح الله، وبالتالي هو اللي بيعلن ليا: ومتى جاء ذاك روح الحق ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. في يوحنا

نحب الله، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. بناء على معرفتي لمحبته أنا بقدر أحبه بنفس نوع المحبة. خد بالك المحبة مش مرتبطة بمواقف وظروف، لكن أنا بحب الله لشخصه، وبما أنه هو ثابت فهبتبقى محبتي ثابتة مش هتتغير، زي ما هو كمان محبته ثابتة مش بتتغير. وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم، ده في يوحنا 17:26. لكن مش بس علشان أقدر أحب الله، لكن كمان علشان أثق فيه. على قدر معرفتي بالله على قدر الثقة فيه. لو بعرفه 20% أنا هثق فيه 20%، لو بعرفه 100% أنا هقدر أثق فيه 100%. بطرس سأل الرب قال له لو أنت هو يسوع خليني أجيلك ماشي على المية، ولما قال له تعالى خرج ومشي على المية. لو مش قادر تثق في الله، المشكلة مش في عدم ثقة، المشكلة في عدم معرفة. أنت محتاج تمشي رحلة معرفة، هتتدرب وتلاقي نفسك بتثق فالله، وتقدر تقفز قفزة الثقة في حياتك، وتقدر تمشي خطوات عميقة مع الله مبنية على إيمان حقيقي نتيجة هذه المعرفة. لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، دي في تيميثاوس الثانية 1:12. مزمور 9:10 ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طلبيك يا رب. سبب ثالث يشجعني أن أمشي رحلة المعرفة ديت هو أن أتغير أبقى على صورته. يقول كده في رسالة بطرس الأولى كونوا قديسين لأني أنا قدوس. أنا مش هعرف أعيش الحياة القداسة ديت شبهه إلا لما أكون بعرفه معرفة حقيقية. ده اللي هيساعدني لو بصارع مع الخطية ومش عارف أنتصر ومش عارف أعيش حياة القداسة، هو غياب المعرفة لي اللي بيخليني أبعد عنه وبيخليني أبقى شبه العالم مش شبه هو. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتيجة هذه المعرفة دي نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. لكن كمان في سبب رابع أحب أشاركك بيه، إنه أعيش مع الله في علاقة مليئة بالراحة. سؤال من الأسئلة اللي بنتردد فيه، ليه الله بيجربنا؟ وده بيخلي العلاقة بيننا وبين الله مش مريحة مش ثابتة. يقول الرسول يعقوب كده، لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور. الحقيقة لما تعرف الله هتعرف أنه مش بيجربك. الألم والشر اللي بنعيش فيه في وسط العالم وبنعدي فيه مش الله بيجربنا فيه، لكنه بيسير معانا الرحلة دي. لما تعرفه هتعرف أنه معاك مش ضدك، هو معين ليك، مش هدفه أنه يأثر عليك سلبيا أو يعاقبك. مهم قوي قوي في معرفتي لله أنه بيحبني وأنه هو صالح لحياتي. آخر سبب أن كمان أشهد عنه وأتكلم عنه، مينفعش أتكلم عن حد أنا مش عارفه مش مختبره في حياتي. عشان كده الخمس أسباب دول يشجعونا جدا جدا أننا نمشي رحلة المعرفة. نلقاكم الحلقة القادمة، ربنا معاكم.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمنحك الرب يوما سعيدا ونوما هادئا مريحا. أنا مش عارف اليوم شكله إيه، ومش عارف أتيت إلى النوم وإنت شكلك إيه، لكن على أي حال نحن نعيش في عصر معجزات بالنسبة لمن عاشوا في القرون الماضية. التلغراف، التليفون، السيارة، القطار، الطائرة، الراديو، الريكوردر، الفضاء، التلفزيون، الموبايل، الجراحة عن بعد، الفاكس، الإيميل، كلها تعتبر معجزات ومنجزات بالنسبة للقرون الماضية. لكن بالمناسبة يظل الهرم في مصر واحد من عجائب الدنيا السبع رغم مرور 7000 سنة على بنائه.

لا تزال معجزات. أقرأ المسيح 35 معجزة سجلها لنا العهد الجديد، معجزات في الشفاء، معجزات في سد الإعواز، معجزات في الطبيعة، معجزات كثيرة. وهم مش 35 بس، لكن آيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وبالطبع لما الرب يسوع يشبع 5000 دي تبقى معجزة واحدة؟ لا، دي يبقى 5000 معجزة. لما الرب يبرئ 10 برص دي معجزة واحدة؟ لا، دول 10 معجزات. لما الرب يبرئ 2 عميان دي معجزة واحدة؟ لا، دول 2. آيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه. لكن المسيح، وخلي بالك من الموضوع، قارن بين معجزات الله وكلمة الله. هل نستطيع أن نفاضل بين معجزات المسيح والكلمة المكتوبة بين أيدينا؟ المسيح قارن بينهما، فكيف كانت المقارنة؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال إلى الآية، آية اليوم من رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 الآية 23، بطرس الأولى 1:23، تقول الآية: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. أكرر الآية، بطرس الأولى 1:23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. بطرس الأولى 1:23. كرر الآية معي للمرة الأخيرة: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فكر من فضلك، كيف تقارن بين معجزات الله وكلمة الله؟ فكر. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بإخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل تناولنا معا الآية بطرس الأولى 1:23، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، بطرس الأولى 1:23. وقبل الفاصل طرحت أيضا السؤال، كيف نقارن أو نفاضل بين معجزات الله وكلمة الله؟ هل قارن المسيح بين المعجزات والكلمة؟ أقول نعم نعم نعم نعم. في بشارة لوقا أصحاح 16 نقرأ قصة الغني ولعازر. الغني ولعازر، الغني ولعازر، الغني مات ولعازر مات. الغني راح للجحيم ولعازر ذهب إلى حضن إبراهيم، والغني في الجحيم قال يا أبتي إبراهيم أسألك إذا أن ترسل لعازر إلى بيت أبي لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال إبراهيم، لوقا 16:29، قال عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. الغني، لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. قال إبراهيم، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، يعني من الكتب، يعني من المكتوب، يعني من الكلمة المقدسة، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، يعني معجزة، معجزة قيامة من الأموات، لأن الإيمان ليس بالمعجزة، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. بالإيمان نؤمن وبالإيمان نسلك، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فكر، هل يمكن أن تثق في كلمة الله أكثر من المعجزة؟ فكر. وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سألت منذ قليل: هل نحن نسلك بالإيمان أم بالعيان؟ نحن بالإيمان نسلك لا بالعيان، كما يقول بولس في كورنثوس الثانية 5-7. هل أنت إيمانك يتوقف على المعجزة أم على شخص الرب، على كلمة الرب؟ منذ قليل تأملنا في لوقا 16، حيث يقول الرب على فم إبراهيم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. لذا أدعوك أن تضع التحدي والتطبيق أمام عينيك. يا رب، أنا حتى لو لم تحدث المعجزة سأستمر في ثقتي بك. يا رب، أنت جدير باتباعي. يا رب، أنت جدير أن أضع ثقتي فيك، سواء تمت المعجزة أو لم تتم. إنني أؤمن بالمعجزات، لكنني أؤمن بك كرب المعجزات. إنني أؤمن بالكلمة المقدسة الموجودة بين يدي. نعم، ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح. يا نعمة عهدا ضمني إلى مخلص الوحيد، إني لربي وهو لي دوما لدهر الداهرين. يا رب ثبتني وكن ممتلكا إرادتي، درب حياتي سيدي في منهج القداسة. حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر مجيد يوم سعيد، يوم اختصاصي بالوحيد. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. فعندما يأتي المساء، ضع رأسك على وسادة الثقة فيه، اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
3: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح. اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزكت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامي كظل مائل وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه. الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي. أبناء عبيدك يسكنون، وذريتهم تثبت أمامك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل، أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتن بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة،

تكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لاني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم انهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوا مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولا بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضا. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبدا، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك بدل ما

أستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك. مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلاصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

0: عطوفة أو يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، إن هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني أن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة وإنت عارف أن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلت لي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلت لي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك، صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الآباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس، النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن القيمة بتاعة المرأة. في حاجات كتير قوي بتأثر علينا طول ما احنا عايشين في حياتنا في التربية. هنتكلم على الحاجات اللي بتأثر في التربية قدام، والمجتمع اللي احنا عايشين فيه بتحطنا في قوالب مختلفة، والقوالب دي هي اللي بتحدد شكلنا أكتر من القيمة الحقيقية بتاعتنا. احنا قدامنا أمثلة كتير قوي قوي من حاجات حوالينا بتخلينا نعيش الحياة بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها أو اللي احنا فاكرين إنها هي الممكن تكون. زي إيه؟ إحساسي بذاتي ومين أنا ممكن يتأثر جامد قوي بالناس اللي حوالينا، إيه اللي شايفانا. فأنا ممكن أكون في وقت حاسة إن أنا المفروض أكون الست المتحكمة المتسلطة، السلوجن اللي طالع اليومين دول بتاع strong independent woman. فأنا يبقى حياتي هي متركزة إن أنا مش محتاجة حد، أنا عايزة أعمل اللي أنا عايزاه، الكارير بتاعي هو ده اللي أنا عايزاه، فبالتالي أنا بدوس على حاجات تانية منها دوري كأم أو كامرأة أو كزوجة بيروح في النص، وأنا بدافع على إن أنا أثبت رجلي إن أنا أبقى strong independent woman. أوقات تانية بكون الزوجة أو الأم اللي بتلاقي قيمتها مجرد من أطفالها، فأنا إيه اللي بعمله؟ أنا بجرجر العيال معايا في كل حاجة، لازم يتعلموا تمارين، لازم يبقى

السباحة، أو بشوف مش عارفة ده ابني هو اللي دخل الجون أول واحد، والحاجات دي كلها في الآخر أنا بعملها بهدف إن أنا شايفة إن هو ده اللي هيديني القيمة. في حاجات تانية بتخليني أنا مش عارفة القيمة بتاعتي دي تاهت مني فين، أنا فين تفاصيل حياتي، أنا فين الحاجات اللي بتشكل شخصيتي كأنا واحدة مختلفة عن الباقي. أوقات كتير قوي أنا ببقى عايزة عندي رغبة إن أنا أحافظ على الصورة بتاعتي بالطريقة اللي الناس التانية شايفينها، فأنا عايزة المظهر بتاعي يبان إنه أنا شايفة أن الست اللطيفة الحلوة اللي بتقول نكت هي دي الست المقبولة، فأنا بالتالي ده اللي أنا بعمله، أقعد في أي حتة أبتدي أحاول أبقى الست اللطيفة اللي بتقول نكت رغم أن دي مش شخصيتي، فده أصلاً بيعمل علي سترس ويعمل علي ضغط، فأنا أبقى مش أنا، أنا هويتي بتضيع في الحاجات دي. أوقات كتير قوي الهوية اللي احنا بنخلقها دي عشان نكسب الحب والقبول والانتباه والأمان بتبقى خلاص دخلة فينا قوي لدرجة ان احنا بنبقى متعودين عليها قوي وما بنبقاش واعيين، وفي مرحلة من مراحل حياتنا هنيجي نقول هو انا فين، انا روحت فين، وفي امهات تانية بتعمل حاجة مختلفة خالص ان بيبقى اهم حاجة عندها هي المظهر الخارجي ليها، فانا بضيع وقت كتير قوي ان انا ادور على احسن براندات في الشوبينج واحسن براندات في المكياج واحسن براندات في اللي يديني المظهر اللائق اللي انا شايفة ان هو ده برضو اللي هيديني قيمة. نرجع تاني ونقول في الاخر ايه اللي بيديني قيمة؟ هل الحاجات دي اوقات كتيرة قوي ان انا بحس ان قيمتي في الانجازات، فانا لازم انجز، لازم يومي يبقى منجز، اعمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي لان هي دي اللي هتديني قيمة. أوقات كتيرة قوي ببقى حاسة إن القيمة بتاعتي هتيجي من الممتلكات، فأقعد أزق على نفسي علشان أدبر من هنا ومن هنا علشان يبقى عندي ممتلكات زي الناس اللي حوالي، وأعمل سترس على جوزي إن لازم نجيب شاليه زي فلانة، أو لازم عربيتنا تبقى زي فلان، أو لازم أدخل ابني المدرسة الفلانية. الحاجات دي كلها مش هي اللي بتديني القيمة، أنا محتاجة أوعى لقيمتي أنا شايفاها فيه بالظبط. أنا هويتي وقيمتي جاية إن أنا في عينين المسيح مميزة، أنا بنته. هنتكلم في الحلقة الجاية هو بقى شايفني إزاي، مش أنا اللي شايفة نفسي إزاي أو المجتمع شايفني إزاي.

0: عطوف أو يا رب حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان، رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج البدايات، واللي احنا بنناقش فيه خلق الإنسان، وبنشوف ان في نقطتين بدايتين مختلفتين. نقطة البداية الدنيوية بتقول ان احنا نشأنا من حاجة اسمها الكومن أنسيستور، يعني الجد التخيلي الأعظم زي ما هنشوفه على الصورة، ومنه اتفرعت المجموعة الأسترالية، وبعدين النيجيري، دي السكان الأساسيين لأستراليا، وبعدين النيجيري، وبعدين المنغولي، وبعدين القوقازي. ده اللي كان بيدرس في كتب الأحياء ولازال في بعض كتب الأحياء حاليا، وده اللي كنا بنكتبه في الامتحان علشان ننجح ونقول إن إحنا عندنا علم عن تاريخ الإنسان وإزاي الإنسان وصل للمرحلة الحالية. في أمريكا عملوا مابينج للهيومن جينوم، عملوا الخريطة الجينية للعالم كله، فخدوا عينات من الأسترالي ومن النيجيري ومن المنغولي ومن القوقازي ومن كل فئات البشر، فعملوا الخريطة الجينية اللي رسمت الجينات بتاعت كل الفئات المختلفة من المجموعات البشرية. وفرانسيس كولينز كان الشخص اللي مسؤول عن هذا المشروع، وقال بكل اعتزاز ان احنا كلنا جنس واحد، بعد ما عملوا الخريطة الجينية للمجموعات المختلفة دي وثبت ان كلنا مجموعة واحدة، وقال ان احنا كلنا جنس بشري واحد، والتقسيمة القديمة دي اصبحت غير حقيقية واصبحت ضد العلم. وانا لما سمعت الخبر ده بصيت في الكتاب المقدس وقلت شكرا، انا اعرف كده من تكوين اصحاح واحد، لأن الرب خلقنا على صورته متميزين عن بقية الكائنات الأخرى، والرب عايزنا أن احنا نكون مسؤولين عن هذا العالم نعتني به. وللأسف لما دخلت الخطية إلى العالم كل شيء ابتدى يتحلل وابتدى المرض يدخل والموت، لكن الرب يسوع جاء وأبطل بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، واللي بيؤمن بالرب يسوع هتكون له حياة أبدية في سماء جديدة وأرض جديدة. فالاكتشافات العلمية الحديثة بتؤكد صدق الكتاب المقدس، الاكتشافات العلمية الحديثة بتؤكد ان كلنا جنس واحد، والكلام اللي كنا بنكتبه في الامتحان عشان ننجح كان كلام غلط وتصلح دلوقتي، وارجو انه يتشال من كل كتب الاحياء اللي كانت موجودة في الوقت ده. اللي عايز اقوله انه كلمة الله الصادقة والبدايات اللي بتحطها هذه الكلمة الصادقة في سفر التكوين هي البدايات السليمة اللي بيها نقدر نبني حياتنا بداية علمية سليمة.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، فعدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد اتنين يقول لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليب 2 لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان. مفيش حاجة بتعدي من تحت

عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا اتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت عرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

سق سق قوم، ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشه والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحله معرفه. مفيش امتع من اننا نغوص في معرفه الله ونبقى عايزين نقرب منه قوي قوي ونتقابل مع كل صفه فيه ومع اعماله العظيمه في حياتنا. انتهينا من شرحنا لطبيعه الله، هنتنقل النهارده لصفات الله. صفات الله بتنقسم لحاجتين: صفات طبيعيه يختص الله بها فقط ولا يقترب منها الإنسان، ما ينفعش أنا كإنسان أحصل على نفس الصفة دي، فهي صفات يختص بها الله، ما ينفعش أنا تتنقل لي ولا تبقى صفة أنا مشهور بيها أو معروف بيها، لكنها بتختص بالله وحده. لكن بعد شوية الحلقات اللي جاية هنتكلم عن صفات موجودة في الله مطلوب أن أنا أكتسبها وأعيش بيها في حياتي، ونسميها الصفات الأدبية. الصفات الطبيعية أول صفة سرمدي. يعني ايه سرمدي؟ يعني ازلي ابدي، ليس له بداية ليس له نهاية. مش بنقول عنه ان هو من البداية للنهاية وبالتالي حددناه في حاجة نقدر نقيسها، لكن بنقول ليس له بداية ليس له نهاية. الخليقة رغم ان بنقول عليها ليها ملايين السنين، لكن ليها بداية وليها نهاية. لكن الله ليس له بداية ليس له نهاية. الله خلق العالم. طبعا أكتر سؤال بنقف عنده في الحتة دي، فمن الذي خلق الله؟ لكن الحقيقة الله لم يحتاج أن يخلق، لكن هو الخالق، هو المصدر لكل شيء. وأنا عارف أن ده سؤال كتير بنفكر فيه، مين اللي خلق الله؟ مين اللي أعطى نقطة البداية؟ الله هو البداية، لم يوجد قبله شيء ولم يوجد بعده شيء. هو الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية الذي ليس له نهاية. تكوين 21-33 إبراهيم يقول الإعلان ده: وغرس إبراهيم أسلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي ليس له بداية ليس له نهاية. مزمور 90 وآية 2: منذ الأزل إلى الأبد أنت الله أنت السرمدي، كرسيك مثبتة منذ القدم منذ الأزل أنت. مزمور 93-2 رمية 1-20: لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية الأزلي الأبدي. أحيات كتير قوي بتقول لنا عنه أنه هو الأزل الأبدي. روح القدس: فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. هو الأزلي الأبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. أنا مش محتاج أدور على من خلق الله، لأنه هو الخالق، لأنه هو المصدر، هو المصدر بتاع كل حاجة. ليس له بداية ليس له نهاية. إبليس بياخدنا في الحتة دي علشان ندور على إله غير الله، مصدر لغير الله. النهاردة عايز أقول لك الله هو المصدر، قرب منه، اتعرف عليه أكتر، ما تسمحش الإبليس يجعلك تبحث عن آخر، لكنه هو السرمدي الأزلي الأبدي اللي تطمئن أنه هو المصدر لكل شيء وفي يده كل شيء والنهاية معه، ولذا الأبدية ستكون معه لأنه هو الأزلي الأبدي. ربنا

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنت مستحق كل السجود ومستحق كل المجد، لأنك ذبحت واشتريتنا. أنت مليك المجد، أنت رئيس السلام.

أنا لك للأبد يا رب، عايز أعيش ترنيمة، مش بس أكون بسبحك بترنيماتي، لكن أكون أنا كمان ترنيمة، حياتي تكون بتشهد عنك. يلي اديتني حياتك أنا عايز أديك حياتي. وبستغرب يا رب أنه ده كل اللي نفسك فيه، حياتي أنا وقلبي أنا، بس ده عندك أغلى من كل حاجة. عشان كده النهاردة جاي أقولك أنت مستحق أنك تأخذ حياتي، لأنك أنت اديتني حياتك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمنحك الرب يوما سعيدا ونوما هادئا مريحا. أنا مش عارف اليوم شكله إيه، ومش عارف أتيت إلى النوم وإنت شكلك إيه، لكن على أي حال نحن نعيش في عصر معجزات بالنسبة لمن عاشوا في القرون الماضية. التلغراف، التليفون، السيارة، القطار، الطائرة، الراديو، الريكوردر، الفضاء، التلفزيون، الموبايل، الجراحة عن بعد، الفاكس، الإيميل، كلها تعتبر معجزات ومنجزات بالنسبة للقرون الماضية. لكن بالمناسبة يظل الهرم في مصر واحد من عجائب الدنيا السابع رغم مرور 7000 سنة على بنائه. العالم يجري وراء الجيد والجديد والمبهر والمؤثر، والثابت الوحيد في هذا العالم هو التغيير. الثابت هو التغيير، فكل شيء يتغير. المسيح أجرى معجزاته، ولا تزال معجزات المسيح معجزات، رغم أن الإنسان أنجز وأوجز وأجرى الكثير من الأمور التي تبدو اليوم لقرون سابقة معجزات، إلا أن المعجزات التي صنعها المسيح من أكثر من 20 قرن، 21 قرن، لا تزال معجزات. أجرى المسيح 35 معجزة سجلها لنا العهد الجديد، معجزات في الشفاء، معجزات في سد الإعواز، معجزات في الطبيعة، معجزات كثيرة، وهم مش 35 بس، لكن آيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وبالطبع لما الرب يسوع يشبع 5000 دي تبقى معجزة واحدة؟ لا، دي يبقى 5000 معجزة. لما الرب يبرئ 10 بورص دي معجزة واحدة؟ لا، دول 10 معجزات. لما الرب يبرئ 2 عميان دي معجزة واحدة؟ لا، دول 2. آيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه. لكن المسيح، وخلي بالك من الموضوع، قارن بين معجزات الله وكلمة الله. هل نستطيع أن نفاضل بين معجزات المسيح والكلمة المكتوبة بين أيدينا؟ المسيح قارن بينهما، فكيف كانت المقارنة؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال إلى الآية، آية اليوم من رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 الآية 23، بطرس الأولى 1 23، تقول الآية: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. أكرر الآية، بطرس الأولى 1 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. بطرس الأولى 1 23. كرر الآية معي للمرة الأخيرة: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فكر من فضلك، كيف تقارن بين معجزات الله وكلمة الله؟ فكر. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بإخوتي الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل تناولنا معا الآية بطرس الأولى 1:23، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، بطرس الأولى 1:23. وقبل الفاصل طرحت أيضا السؤال، كيف نقارن أو نفاضل بين معجزات الله وكلمة الله؟ هل قارن المسيح بين المعجزات والكلمة؟ أقول نعم نعم نعم نعم. في بشارة لوقا أصحاح 16 نقرأ قصة الغني ولعازر. الغني ولعازر، الغني ولعازر، الغني مات ولعازر مات. الغني راح للجحيم ولعازر ذهب إلى حضن إبراهيم. والغني في الجحيم قال يا أبتي إبراهيم، أسألك إذن أن ترسل لعازر إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال إبراهيم، لوقا 16:29، قال عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. الغني، لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. قال إبراهيم، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، يعني من الكتب، يعني من المكتوب، يعني من الكلمة المقدسة، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، يعني معجزة، معجزة قيامة من الأموات. لأن الإيمان ليس بالمعجزة، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. بالإيمان نؤمن وبالإيمان نسلك، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فكر، هل يمكن أن تثق في كلمة الله أكثر من المعجزة؟ فكر. وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى التطبيق والتحدي. سألت منذ قليل: هل نحن نسلك بالإيمان أم بالعيان؟ نحن بالإيمان نسلك لا بالعيان، كما يقول بولس في كورنثوس الثانية 5-7. هل أنت إيمانك يتوقف على المعجزة أم على شخص الرب، على كلمة الرب؟ منذ قليل تأملنا في لوقا 16، حيث يقول الرب على فم إبراهيم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. لذا أدعوك أن تضع التحدي والتطبيق أمام عينيك. يا رب، أنا حتى لو لم تحدث المعجزة سأستمر في ثقتي بك. يا رب، أنت جدير باتباعي. يا رب، أنت جدير أن أضع ثقتي فيك، سواء تمت المعجزة أو لم تتم. إنني أؤمن بالمعجزات، لكنني أؤمن بك كرب المعجزات. إنني أؤمن بالكلمة المقدسة الموجودة بين يدي. نعم، ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح. يا نعمة عهدا ضمني إلى مخلصي الوحيد، إني لربي وهو لي دوما لدهر الداهرين. يا رب ثبتني وكن ممتلكا إرادتي، درب حياتي سيدي في منهج القداسة. حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر مجيد يوم سعيد، يوم اختصاصي بالوحيد. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. فعندما يأتي المساء، ضع رأسك على وسادة الثقة فيه، اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته. لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 86، صلاة لداود.
2: أمل يا رب أذنك، استجب لي، لأني مسكين وبائس أنا. احفظ نفسي لأني تقي، يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، لأنني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك، لأنني إليك يا رب أرفع نفسي، لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. اصغ يا رب إلى صلاتي، وأنصت إلى صوتي تضرعاتي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك. كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع عجائب، أنت الله وحدك. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر، لأن رحمتك عظيمة نحوي، وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. اللهم المتكبرون قد قاموا علي، وجماعة العتاة طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم. أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة والحق. التفت إلي وارحمني، أعطي عبدك قوتك، وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية للخير، فيرى ذلك مبغضية فيخزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

اهلا بيكم معانا في حلقه جديده النهارده عن ازاي انجح بيتي وعلاقتي الزوجيه. دكتور جون جوتمان ده دكتور علم نفس امريكي وكاتب ومؤسس جوتمان انستيتوت اللي هي مؤسسه جوتمان. هو معالج نفسي وتخصص ان هو بيتوقع نسب الاستقرار في الجواز وبيتوقع كمان نسب الطلاق، فلما بيقعد مع كابل لمدة 15 دقيقة بيقدر يقول الكابل ده هيكمل ولا هيسيبوا بعض، ولو قعد معاه أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول هيسيبوا بعض إمتى في السنة كام. بيعمل التوقعات دي بدقة بنسبة 90%، ودي طبعا نسبة عالية جدا. عمل دراسات على حوالي 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل حط فيها كاميرات، وعمل تحاليل للكابل اللي بيجي يقعد في الشقة ديت ويك اند، وعمل قياسات ضغط ونبض وكل دوت علشان يطلع بإيه المبادئ المهمة اللي بتنجح العلاقة الزوجية، وحط 7 مبادئ هما دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. أول مبدأ هو enhance your love map اللي هي خريطة الحب اللي ما بيني وما بين زوجي، إزاي أطورها وأنمي فيها. يعني إيه خريطة الحب؟ عارفين اللعبة بتاعت الأطفال زمان اللي هي إيه أحلى أكلة بتحبها؟ إيه أكتر لون بتحبه؟ ده لازم يبقى ما بيني وما بين جوزي كمان، بس في الحاجات الأعمق طبعاً. فأقدر أبقى عارفة إيه المخاوف اللي عنده، أبقى عارفة إيه الحاجات اللي هو بيحبها، إيه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، إيه أكتر حاجة بتنكد عليه، إيه أحلام عنده جديدة، إيه حاجة حصلت له وهو صغير تعباه ومضايقاه وبتيجي على باله. نبقى كل شوية بنعمل أبديت كده هوت ونشوف اتطور في إيه، إيه مخاوف جديدة بقت عنده، إيه أحلام جديدة بقت عنده، ونبقى بنعرف بعض أكتر وبنتصاحب أكتر على بعض. تاني مبدأ هو nurture your fondness and admiration، يعني تغذية مشاعر الحب والإعجاب. يعني أتكلم كلام بيغذي إن أنا بحبه، إن أنا بحترمه، إن أنا بثق فيه، إن أنا عارفة إنه يقدر يعمل حاجات. ليه ما أقولوش أنا فخورة بيك إنك بتعمل كذا كذا، أو أنا بحب قوي لما بشوفك بتعمل كذا كذا. أولاً دي حاجة صحية جداً في بيتنا إن أولادنا يسمعونا بنقولها لبعض، بس كمان حاجة بتغذي العلاقة اللي ما بيننا، بتخليني أشوف الحاجات الحلوة اللي فيه وعبر عنها وهو يستقبلها، والعكس طبعاً صحيح. ثالث مبدأ هو turn towards each other instead of away from each other، القرب العاطفي وازاي تبصلها كده او تبصيله. يعني لما هو يقولك حاجة انت مش هماكي او انت مش فارقة معاكي، انت برضو هتبصيله، برضو هتحسسيه ان هي فارقة معاكي. يعني مثلا لو هو بيتفرج على ماتش الكورة ومتحمس جدا وانت مالكيش في الكورة، وراح قالك بصي بصي بصي الجون ده، لا لا لا لا الرفعة دي تحفة، بدل ما دوري وشك تقولي يوه طول نهار بيتكلم على الكورة ما بيعملش حاجة غير كده، لا قولي له ايه ده كانت رفعة حلوة فعلا مبسوط بالجون. يبقى انا كده ببص للحاجة اللي مهتم هو بيها، والعكس صحيح. لو انا عندي مشكلة مثلا ومش لاقية حاجة في المطبخ، او بدور على حاجة حطيتها في التلاجة ومش لاقيها، وعمال اقوله مش لاقية حطيت علبة الزبادي دي في التلاجة ومش لاقيها، لو هو بصلي وقال لي ايه ده طب تعالي ندور عليها مع بعض، طب انت حطيتيها امتى، طب انا هكلم الولاده اسالهم، يبقى كده هو حاسس بقى انا بقول ايه. التلات نقط الاولانيين بيعبروا عن ان في صداقه وفي حماميه في العلاقه، مش في علاقه بس انا عايشه علشان انجز وعشان الولاد وخلاص، لا احنا صحاب، احنا بنبص لبعض، احنا بنحاول نعرف بعض اكتر، احنا بنحاول نشجع بعض ونقول كلام حلو لبعض. نيجي بقى للمبدأ الرابع وهو let your partner influence you، يعني اسمحوا لجوزك أو لشريكك، والعكس صحيح، إنه يأثر فيكي ويأثر في طريقتك. يعني لو هو بيقول مبدأ حلو ليه ما تسمعيش كلامه؟ لو هو بيقول لا معجون السنان بنقفله بعد ما نستعمله، بلاش نسيبه مفتوح أصله بينشف، أصل مش بيبقى نظيف، بيخشوا جراثيم، لو هو مبدأ صح ليه ما تعلمش منه ويأثر فيه؟ والعكس صحيح، لو هي بتقولك من فضلك خلص طبقك بالأكل، ما بحبش أرمي الأكل، اتعلم منها، ما جراش حاجة، بلاش الحتة الذكورية بتاعت لأ يعني إيه واحد يأثر فيا، هو هيعلمني ولا إيه، هي هتعلمني ولا إيه. نعلم بعض مفيش مشكلة لو في الصح. خامس مبدأ هو حلوا المشاكل اللي تتحل، solve your solvable problems. ساعات بيبقى عندنا مشاكل بنعرف نحلها، نتكلم فيها ونتناقش ونوصل لحل، ونوصل لحل من غير ما نستخدم أساليب تواصل خطأ، أو من غير ما نأثر على بعض أو نجرح بعض أو نتعب بعض.
فنتكلم في الحاجة ونوصل للحل. دكتور جوتمان برضو في حلقة تانية اتكلمنا فيها على إن دكتور جوتمان قال في 4 سموم ممكن يموتوا العلاقة، لازم نبقى مدركين ال4 سموم دول وعارفينهم وبنتحاشاهم وإحنا بنتناقش عشان نحل مشاكلنا. سادس حاجة هي إن أنا أقبل المشاكل المعصلجة، هو قال عليها overcome gridlocks. ساعات في علاقتنا بيبقى في حاجات مش هتتغير، ما ينفعش نجري ونقول على كل حاجة مش هتتغير طبعا، بس في حاجات يعني لو هو منظم جدا وحضرتك مهرجلة جدا، ما ينفعش ان انت تفضلي تقولي له طول

اختار أذن وزق، خلاص دي حتة ضعف عنده أنا قبلها وهنكمل الحياة. وآخر نقطة هي السبعة، هي يبقى في معنى مشترك للحياة ما بيننا، create shared meaning. لما إحنا الاتنين بنعيش عشان غرض، ولما إحنا الاتنين بيبقى لينا معنى في الحياة، البيت بيكمل، ما بنبقاش عايشين لنفسنا وما بنبقاش عايشين بنلف حوالين نفسنا، لكن في غرض وحياة أسمى وأكبر قوي إحنا عايشين علشانه. السبع نقط دي لو ركزنا فيهم في حياتنا وفي بيوتنا هيتبني البيت اللي مش هيتهدم أبداً.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. بحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات. وزي ما درسنا إحنا دلوقتي بنركز على نقطة البداية الكتابية بعد ما درسنا نقطة البداية الدنيوية وأثبتنا إنها ما تصلحش كمنطلق علمي قوي. فتعالوا بينا نشوف إيه نقطة البداية الكتابية. فنقرأ في تكوين أصحاح واحد في عدد 21 وعدد 25، فبيقول: فخلق الله. فالله هو الخالق، وده شيء أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس وفي تسجيل الكتاب المقدس. دي مش آيات رمزية، دي مش آيات أسطورية، دي كلمات صادقة كتبها الله بالروح القدس على يد موسى. فخلق الله التنانين العظام وكل نفس حية تدب التي فاضت بها المياه كأجناسها. عايزكم تلاحظوا كلمة كأجناسها. وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. فعدد 25: فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها. فالله بيعمل مجموعات مجموعات، وعلى رأس هذه المجموعة بيخلق الكائن اللي فيه الجينيتك ماتيريال، اللي فيه الصفات الوراثية الجينية اللي تقدر تتفرع لحاجات تاني كتيرة جواها، بس مفيش جنس يطلع يتحول لجنس آخر. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. تلاحظوا الدقة المتناهية في كتابة سفر التكوين وفي كتابة كلمة الله. فالرب بيكرر كأجناسها كأجناسها كأجناسها، كأن الله عارف أن احنا في القرن 20 و21 هنشك في كلمة الله ونحاول نحورها ونحاول نفسرها بتفسيرات مختلفة كتيرة، وتكون النتيجة أن احنا نبتدي نفقد الدقة اللي مكتوب بها كلمة الله. عشان كده في الأصحاحات دي وفي الأعداد دي بيقول كجنسه كجنسه كجنسه. تعالوا أوريكم إيه المقصود بالأجناس. ففي الصورة اللي قدامنا دي مثلا في مجموعة القوارض، في مجموعة الأسود، في مجموعة الأفيلة، في مجموعة الحصنة. داخل المجموعة الواحدة هيكون في تغييرات طبعا، ودي التغيرات الأفقية اللي بنسميها adaptation، أو اللي احنا كمان بنقول عليها الناتشرال سيلكشن أو الانتخاب الطبيعي. طبعا داخل المجموعة الواحدة في تغيرات، لكن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. لازم نفهم الحقيقة دي بصورة كاملة في سفر التكوين. فمثلا مجموعة الفيلة، في أنواع كتيرة مختلفة من الفيلة وليها أشكال مختلفة، بس الجينيتك ميك اب بتاعها، الصفات الوراثية الجينية كلها تنطمي إلى أنها فيلة، ما فيش منهم واحد حصان مثلا، لكن ممكن يكون شكلهم مختلف وحجمهم مختلف وودانهم مختلفة. كل ده قائم، بس ده كله كجنسه. لو بصينا للبشر هنلاقي أن في أشكال كتيرة مختلفة من البشر، لون البشرة مختلف، لون العينين، شكل العينين، شكل الشعر، طول الجسم. كل الاختلافات دي تمثل 0.2%، يعني 2 في 1000 هي التغيرات الجينية اللي عاملة الأشكال بتاعت الناس دي كلها، اللي احنا حوالي 7 بليون شخص في القرن 21. لكن كلنا زي ما قلنا قبل كده في الدراسة اللي اتعملت في الـ Mapping of the Human Genome اللي عملوا فيها الخريطة الجينية، وفرانسيس كولينز أعلن بعد نتيجة 14 سنة من الدراسة إن كلنا جنس واحد، لأننا كلنا جينا من أبوين آدم وحواء، وبالإحصائيات 2 آدم وحواء ينفع أنهم بالتكاثر وبعد الطوفان والثمان أشخاص اللي خرجوا من الطوفان أن الأجيال اللي تتكون بعدهم تصل للعدد اللي احنا واصلين له دلوقتي خلال حوالي 10,000 سنة. وتقدروا تراجعوا الأرقام اللي بقولها لكم دي في الإنترنت وتشوفوا الكيرف بتاع البوبيليشن اللي هو تعداد السكان، إنه هذا التعداد اللي وصلنا له حوالي 7 بليون نسمة، ده موجود في فترة آلاف السنين مش ملايين السنين. علشان كده لما نشوف نقطة البداية الكتابية ونفهم موضوع إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، نقدر نفهم التغيرات اللي احنا بنلاحظها في الوقت الحالي.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي، وتحفظون أحكامي، وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. مفيش أمتع من أننا نغوص في معرفة الله ونبقى عايزين نقرب منه قوي قوي ونتقابل مع كل صفة فيه ومع أعماله العظيمة في حياتنا. انتهينا من شرحنا لطبيعة الله، هنتنقل النهاردة لصفات الله. صفات الله بتتقسم لحاجتين: صفات طبيعية يختص الله بها فقط ولا يقترب منها الإنسان، ما ينفعش أنا كإنسان أحصل على نفس الصفة دي، فهي صفات يختص بها الله ما ينفعش أنا تتنقل لي ولا تبقى صفة أنا مشهور بيها أو معروف بيها، لكنها بتختص بالله واحد. لكن بعد شوية الحلقات اللي جاية هنتكلم عن صفات موجودة في الله مطلوب أن أنا أكتسبها وأعيش بيها في حياتي، ونسميها الصفات الأدبية. الصفات الطبيعية أول صفة سرمدي. يعني إيه سرمدي؟ يعني أزلي أبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. مش بنقول عنه إن هو من البداية للنهاية وبالتالي حددناه في حاجة نقدر نقيسها، لكن بنقول ليس له بداية ليس له نهاية. الخليقة رغم إن بنقول عليها ليها ملايين السنين، لكن ليها بداية وليها نهاية. لكن الله ليس له بداية ليس له نهاية. الله خلق العالم. طبعا أكتر سؤال بنقف عنده في الحتة دي، فمن الذي خلق الله؟ لكن الحقيقة الله لم يحتاج أن يخلق، لكن هو الخالق، هو المصدر لكل شيء. وأنا عارف أن ده سؤال كتير بنفكر فيه، مين اللي خلق الله؟ مين اللي أعطى نقطة البداية؟ الله هو البداية، لم يوجد قبله شيء ولم يوجد بعده شيء. هو الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية الذي ليس له نهاية. تكوين 21-33 إبراهيم يقول الإعلان ده: وغرس إبراهيم أسلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي ليس له بداية ليس له نهاية. مزمور 90 وآية 2: منذ الأزل إلى الأبد أنت الله أنت السرمدي، كرسيك مثبتة منذ القدم منذ الأزل أنت. مزمور 93-2 رمية 21: لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية الأزلي الأبدي. أحيات كتير قوي بتقول لنا عنه إن هو الأزل الأبدي. روح القدس: فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. هو الأزلي الأبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. أنا مش محتاج أدور على من خلق الله، لأنه هو الخالق، لأنه هو المصدر، هو المصدر بتاع كل حاجة. ليس له بداية ليس له نهاية. إبليس بياخدنا في الحتة دي علشان ندور على إله غير الله، مصدر لغير الله. النهاردة عايز أقول لك الله هو المصدر، قرب منه، اتعرف عليه أكتر. ما تسمحش الإبليس يجعلك تبحث عن آخر، لكنه هو السرمدي الأزلي الأبدي اللي تطمئن أنه هو المصدر لكل شيء وفي يده كل شيء والنهاية معه، ولذا الأبدية ستكون معه لأنه هو الأزلي الأبدي. ربنا معاك ويباركك، نلقاكم في حلقة قادمة.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير، أنا رندا عريضة معاكم النهاردة، معايا جون ومعايا كريم من الاستوديو، ومبسوطين نكون معاكم النهاردة في نص ساعة تسبيح وعبادة. هنسكن كده قلوبنا قدام الرب ونقدم له ذبيحة حلوة صغيرة من قلوبنا اللي حاسة بيه، بغض النظر بتعمل ايه وانت فين، بغض النظر عن وضعك النفسي، زعلان ومتضايق ولا مبسوط ومزقطط. تعال كده ادعو ربنا للحظة دي من الحياة، وقول يا رب ان انا بدعوك، غمض عينيك، مش لو انت سايق، غير لو انت سايق، تعالوا نغمض عينينا ونطلب من الرب كده حضور حقيقي كده في اللحظات اللي جاية دي، نطلبه لحياتنا، نطلب ندخل عرش نعمته اللي مليان بالحضور الحقيقي، بالقبول اللي غير مشروط، بالحب اللي بيطرح الخوف إلى خارج. تعالوا ندخل كده ونلاقيه، تعالوا نحط سيت بلت كده وندخل لمحضره وما نضيعش وقت كده، ندخل ناخد منه نعمة عون في حينه زي ما الكتاب بيقول، لأنه داخلين على أساس الدم، على أساس القبول اللي هو عمله في الصليب من أجلنا. يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، لا ظروفنا، لا مشاكلنا، لا تحدياتنا، لا تعبنا، لا يا رب يمكن شكنا بيك يا رب، أو في وسط الأحداث دي يا رب إحساس بالوحدة وبالظلم، أو إحساس يا رب إنه ما فيش عدل في الحياة. بندعوك يا رب بغض النظر عن أسئلتنا اللي جوانا، اللي متجاوب منها واللي مش متجاوب، طلبات الصلاة اللي رميناها من كتر ما يئسنا ورا ظهرنا، يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، وبندخل يا رب بالإيمان لعرش نعمتك المليان بيك يا رب. آمين. ادخل لقدسك.

يا رب لما بنيجي لكلمة مباركك يا رب مش عارفين إحنا اللي بنباركك ولا أنت اللي بتباركنا. يا رب عبدك يا رب داود قال باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وابتدى يا رب يعد الحسنات، والحسنات دي مش بتخلص، اللي بيشفي واللي بيغفر واللي بيجدد الطاقة يا رب وبيجدد الشباب واللي بيفتم الحفرة حياتنا. واحنا النهاردة يا رب جايين مع عبدك داود نباركك يا رب ونرفع اسمك، فأقبل من تسبيحنا يا رب عبادة طليق بمجدك وباسمك يا رب. ويا نفسي يا نفسي لا تنسي حسنات الرب، لا تنسي حسنات الرب. تعالوا كده نرفع تسبيح يا ربي لي باسم إلهنا الحي المبارك.

وعشان مفيش اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. عشان كده جايين نرفع يا رب الاسم ده، عشان فيك يا رب الشفاء، فيك التحرير. أنت الألف والياء، البداية والنهاية، أنت بهاء مجد الله ورسمها وجوهر، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنت الله العلي القدير اللي مش بتنسى عبيدك، اللي يمكن الأم تنسى رضيعها، لكن أنت يا رب مش بتنسى، حي وحقيقي وصخر الدهور. يا رب جايين نشكرك ونعلي اسمك، عشان ما فيش اسم تحت السماء به ينبغي أن نخلص غير اسمك. آمين.

يا رب كل صلاة مرفوعة قدامك، كل قلب تعبان، كل حلم تاه وضاع، كل يا رب طموح فقد بريقه يا رب، كل عين كانت بتلمع وفقدت البريق ده، كل صلاة يئسنا يا رب إنها تستجاب، كل ظلم شايفينه يا رب في العالم، كل تعب وأهات وأنات يا رب، كل موت، كل دم بنشوفه وبنسمع أهاته يا رب في البلاد اللي حوالينا، كل صلاة مرفوعة يا رب من أم، من صديق، من حبيب، كل صلاة يا رب نسينا حتى نستنى استجابتها من كتر ما طال الوقت يا رب. بقلوب جايين تصلي الكلمات يا رب، احنا صابرين ليك مع عبدك داود اللي قال انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي مستنين يا رب الوقت ده انك تميل أذنك وتسمعنا، تقيم يا رب من البزبل يا رب رجلينا، تقيمنا على مرتفعتنا، تضع في أفواهنا ترنيمة جديدة، مستنينك يا شمس البر يا اللي بتفرد جناحك فنلاقي شفاء، مستنينك يا اللي الكلمة الأخيرة عندك، انت اللي بتقول فيكون، انت يا رب اللي بتفتح ولا احد يغلق، ولما تغلق لا احد يجرؤ انه يفتح يا رب من وراك، انت اللي تضع للبحر حد، وتضع للظلم حد، وتضع يا رب للطغيان حد، انت اللي ليك الكلمة الأخيرة. صابرين ليك مش بالمال ولا بالجاه ولا يا رب بالتوقع ولا باعتمادنا على الناس ولا على الحكومات ولا على الرؤساء، كله يا رب بيفنى، وانت اللي بتبقى كلمتك الحية يا رب الفعالة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، دي اللي اعتمدنا عليها، دي اللي مستنيينك في آية شمس البر. أنا صابر ليك، ليك مش للحكومات مش للرؤساء، ليك يا رب ليك.

لي، ارفع صلاتك وتوقعك من الله. كل طلبة كده رميتها في النسيان، جيبها كده واستحضرها وانت بتسمعنا. قول يا رب مستني وعودك، انت قادر، انت حي، انت تقدر يا رب.

أنت أقوى وأنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة وأنت ملجأ، أنت فوق حد التصور، فوق حد التصور. مش ذكريات، مش أفكار جميلة، مش بعيد ولا ناسي الوعود، لكنك صخرة وملجأ وفوق حد التصور. يلا نجيب طلبات الصلاة تاني ونحطها قدام الرب ونقوله العيان بيقول لأ، بس الإيمان بيقول آه. العيان صوته عالي قوي، بس الإيمان بيغلب. الشيطان بيكسر الرجلين، لكن أنت بتقوي الظهر. الشيطان بيشل الحركة، بس أنت بتمشينا على مرتفعتنا، عشان أنت أقوى وأنت أعظم، عشان أنت حي وأنت بتقدر، عشان أنت الصخرة والملجأ وفوق حد التصور.

وبالإيمان هننال، وبالإيمان هنفرح فرح لا ينطق به ومجيد، فرح مش هيقدر العالم إنه ينزعه مننا، عشان ده إرثنا، عشان ده ثمر الروح القدس يا رب اللي جوانا. أنت قلت كده، ثمر الروح القدس محبة وفرح وسلام. مش بنتذلل لثمار الروح القدس، لكن بنطلبها بإيمان. عشان كده يا رب وإحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة بيقين إن أنت فرحت قلوبنا، عشان أنت النصيب الصالح الذي لا ينزع منا أبدا. فرحت قلبي يا يسوع، ولسه بتفرح، ولسه هتفرح ليوم ما نيجي على السحاب وتاخدنا. أشكرك يا رب عشان أنت فرحت قلوبنا، ليك كل المجد. يلا نقول بفرح كدو كده من غير مقابل.